يلي بأحلام الأطفال كنتي بأحلى أغانينا رسمنا اسمي أحلى شارع في بلدنا لو ما شفت عيونك مره